رواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز

بالمعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر.

الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأسرفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم.

يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون

صعب يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق

ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير

أعطاك البحر فانطلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن

نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.

يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا

وقد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون.

وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر.

أفأمن الذين السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو

تَعْلَمُونَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا

أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم

الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق

يوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأخذتهم

والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة

وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر

فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد.

شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ

الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد.

يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد.

مُسَفَّعًا بِكُبِيتُ مَا سُرْ أَدُمْتُ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق

وتؤدي وفي لكل مؤمن ومؤمنا مغفرة لكل خير مؤمنا وفي لكل مسلم ومسلما مغفرة تنزل من

0: وسبح الحي والمعالي يا من به سرى سرير الانبياء من الميت في سرى الاغبياء سلم بتسليم على النبي والي وصحبه وسلم فيه يا من من الناس ما حسبت
1: إكابيثن
0: عزمت سلم وسلم سرمة عليه في آله والمتبي إليه وسل يا رمان في تسليمي على النسيم.

واجعل علينا بركات الفاتحة واجعل إلى أهل مسلم مانعا وتلنا بك مع المختار لنا بحرمة النبي المختار.

وسابحنك وسجد سهالي بحرمة المحفلة المنيعة صلي على من جاء بالشريعة سيدنا محمد وسلم على الوصف وكل مسلمين ودنني عن التعرضات يا والدا بوصفه وسادي وبمعانه وكل اسمه يا من ادري وكل وسمه.

يمنع ولد الموالد أرسل بغير جهد شيطانا وليكن في وجهي حضانا بغرمة الألم للتعوز خلي لي العزمة يا معاذ.

ولم تخير أزم ناسرا درا ولا تلم مني المال وبالشخاوة مد الشيطان بخير ما ملكت أرضانا يسرقه مريسا بدمعه وليس يملك

ونبيه وفؤاد علمي برأيه ارتدوا مع سنا في من انظر حيث رسنا بجيبه زمن جميل ابدا بما يسرني ومن لم يعبدا بأي يسوع لخيري

سيدنا محمد المبارك جوائدا في الملك لم يسارك ووجيه الشيطان والمدائكا لخيرنا بلا رسول قائدا ودفنه مسكة وعصنا ولا رسول فاسدا ومفسدا وليكن ببركات زمانا وسكنا بوايا

مسلم كل يسر مغفرا وليها بميمه مع الرؤيا جميعا خيرا علما بالرؤيا يا ربنا صل وسلم سرمدا.

ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صلي صلاه في صلاه ربنا على الذي سميته محمدا وعليه وسلم صلي الدعاء يا حاضر الذنب وواجب

سوي وكل مستقيم يا من يهدى الصراط المستقيم وصل يا رب اللهم آمين على مؤنس بالزمان.

سبيل الذين بعثوا سلي على الناقب والوطاء مع سلام فوز المجاهد واله وسبيل الأدلة يا من به عليك الأدلة.

وتأتي أقدرا على الذي سمعته متهرا ولا يبس بالذي نمهرا وسلي المعذر على الذي

0: وسلم يا وسلم يا ناتيو يا من الذي منك للمناتيو على الذي سميته بقيمي والآل والأسد بسيامي
1: يا مالك تعبد المنى.

سلم سلم يا بلالي على المسمى بغير بلالي وعلي وسبي سلم يا من الخير يتودي والامان سل على خاتم كل الانبياء وخاتم الرسل تربى ربيا وسلم يا من يوجه

سلم وسلم يا مريد راما على المصمم بالنبي راما وعليه وسلم المهاجرين وليغفر سرور الشاكرين صل على نبينا تجيبا مسلما وهو النبي طوبا ولا والحساب تقرأ

صلي على بعث اللهم الزرار وآله وسلم وسلم يا من أقاني آسفا حتى السماء.

وصلي على الذي هذا اتباع المصطفى والمرتضى والمنتقى وسلم على الصحابه وبسقايا

ما سلام وجميع الآل وسبيل الآل والمال يا خيبا لمهل التصدق صلي وسلم على المصدق والي وسبيل يا من يقول كبرت ألسنا إلى يوم الأقول صلي وسلم يا إلهي على النبي سيد كل المرسلين ولا يوصل بشكرا يا من كفاني الهدى والمطرا.

المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة

بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون.

0: أم أحدى البهر والملكى كتابك ديني كتابك ديني كتابك ديني وهو قلي ومولي أداني بالهادي ونصيبي سكا كتاب كريم من كريم مكرم قفيت بالهدى وطن وسركا لمولا أمد وواني مال كبلا ولخاد فايدا أحجل البحر والوبلا لو حلو سكنا بلان تعالى.
1: الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد جلجف شيخ احمد بامب شيخ القديم شيخنا احمد بامب جرو لك امام شيخ ابراهيم فال مبك جولي

نصروك جبلك من الرحمن تربينا سرين بين مرماني يوم القيام بارم ولا بايلان نزيدنا اليوم الكمسرى لا بقى ملجي ولا قياما سبا نزيدنا اليوم فوقها الانسار لا بقى فوقها وابا والدلوار سرين مرماني قطن تبابا انت سفيهم خدن سبابا يوم القيامة سرين يليو يا رم لمباي فوقها يوليو جرمان سرين مرماني دمنا مكة dem misra dem tayba tarom mu mbake ngir boba ma cheikh sidiel mokhtari moy serignam te moy satum mokhtari tayo ya la saykhu mamar mbane nasru gaje bal bamba na ko wane munako demna makka demna danai gisuma sam kem ya ibnay mukhtar antal khayibatu rasulullah demna la ngay kuntu tay billahi cheikh bamba nal ko may donay rasul gisaw jantu may borom sa ni tekki ay hat ba ja ma wasim serigne ali yuuf di dani bes bes mu majro ni guddu lekul na ko ci leri bamba goko nanul

0: se garabi sere man lillahi bisub kerek la nako yaay sidiqu yow yaay murisa di xtaay hafiqu cheikh sada dal dal di ñew tubal ko serigne allu dal di jog jegal ko jox ko fa la xamni manesu ko li yobbu adiya jox bamba wayam cheikh bamba woko farga dole ak sada mu defaral ko keur ga far ko sada booba batay moy defaral cheikh sada keuram bu rappe ba mo faato jaaga deglu luma wax la bis ba bamba ñi be tuba ci wo ya la sant ñi bi ba mo salu la jari tuba nasu go jeppal al haji fallu booba fedani ngeebal gam defon ca bayam ngeebale wa keureum sa saati gayam topuna alhaji ganaw cheikh bamba nitti ata juroom xamul hu demb temeri junni la sa son abada jaan mu nek baña rasul amuda ku yeddi laaj khalifa modou fati ngir moko da jeebale yag fati ma ca nga laaj harit ba abdou bousso mom lañ ka da yoni mu ñew di bousso cheikh fallu jox nako fa dara ak turuki ne ko nga barke loko amna barke bamba ko momon lo ja fas am lola ak mbaxana kurus ala makhila jox koy rey ataya ak baradam bole ak rey barkelu ak sajadam bisub kero ba mu fanane touba lañ ko robale ak yoya wina touba touba li abid sadikhin murid touba lahum murid cheikh fallu nan ko raw nga tay seitan dug nga tay digante yari wa ci wéru koor di fukki fan fi aljuma la tabbi aljana jama'atan jama'a temeri at ak menn mom la dund te masla sakal bamba lend lend yalna nu yalla da sal kibar ke te may no fanwa farno dolli am ko te yok dom ya barke firi jali yokal nu barke ak dom firal sakal bataw ya bañu taw mbor ya te yok jaar ya bañu hatan bir ya آمين آمين وصلى الله على نبينا ومن والاه محمد وآله وصحبه وكل منتمن له في حسبه تحاولنا يندوم يبان لين ديال سين باي علي جوف ما يلا درجال يو تيرنا جوف ليتر بمالا تونتو marsiye bi kuy top doyna xentu sa bay jalore imu def ci yoon wi manesu ko li xatmo na sa way wi cheikh musa ne sa bay jalore imu def ci yoon manesu ko li xatmo na sa way wi waju ko jang na nga ñaanal musa ngeerum wand ak wer ta ga gog musa ki dara jey cheikh bamba ak cheikh fallu mi tax bagay fallu ni am fallu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
1: alhamdulillahi rabbil alamin allah muhammadun majlu abdullahi yalla abdul mutalib bi moy mama kasima don baye mutalib ni le yorle yalla
2: Groupe de communication, Université Cheikh Ahmed Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous y fiches qui tout bandam.
3: Albel wala man chakka al mustafa فارز القبيل إلى يد الضمود باي ألف الورى من شك أن المصطفى ورث القديم ولاية الضمود باي ألف الورى من شك أن المصطفى ورث القديم ولاية الضمود باي ورث القديم بفضلها وبجهده وسجاده مود باي فالمصطفى ورث القديم بنوره وجماله وجلاله مود باي فالمصطفى ورث القديم بسرها وبعلمه وبحلمه مود باي فزتم بكون مصطفى قد جاركم قد جاركم مع أهلي يا أهل الغاي فزتم بكون مصطفى قد جاركم مع أهلي يا أهل الغاي فزتم بكون مصطفى قد جاركم مع أهلي يا أهل الغاي يا الملك جار كيران مباق وريه نكج من مصطفى ولم بك جاء والله يا لنا غان يا كل انت يا مصطفى يا غان لن بكلامي بن يا غاي غرب الدين غربل غير مصطفى يا غان لن بكلامي سو يا غاي يا لما كل بكلن غير مصطفى بلا نلن بكلامي أم ينلاي دارامي موي توبا وأهل ما بي كفر منتدى من سعار ناخين لا تلاي يا أحمد من محمد المؤمدي يوم القيام جنت لين فنوا جواي يا مصطفى يا نيخ أندل دلغخل ومن جروي بي يبوين جبل رباي waman ga dumbaye bo la fayi tegel fano bo la gigen yare ni jo ay tangay kula daw nga dab kula fay nga fay ni te do no fay bo la giri ni ak bay ay seni bay yani teral yani yaram tinu may teram yani jabal yani jabal ay jannu ay yaa tara ngay mangi bamba yarale mo taxini nga ba jall salum jall gay ya xam tara ngay wa ka jora go abba ya yar sa go buri bi da dem lamay wa man nga nar wa mat wala ken re rasul ya dole di sand yaay ya mustafa nil mustafa yawm al qiyamati ranglen bu ay midaay mikini ada joy seko bamba ci wam soyin sarongo ci rongo yi ya matla koy majjakatul ndaw fi te tu reme pa de ngir maflu ka di ma songalen ya di sabay ya tia ya gbul islam ni dakki ka bahda ya yenuri ya tia murten barmanay ya bole dalli bole jari yepp jar antal himadul ahlina ya amilay ya bole dongay bole bokki yepp yor yalla ngi def ndanyama dundal faway tale murdi ya kayor ya dem bay male kamal sa tale bay tawni dulay ya mujaba nel mujaba nel mujaba yawm al qiyamah bole jeni gay muza kalamulay monan musala wanyil juro bu ci julli manul abjatay muza kami moy lapto ni mustafa ya mom junajet farnu de ni genom sabay dalin burdi ya tayo bambay masin ma ya prante di de khalal sa masin duray nor ni layatu moy masin ba wustu o so tur jal muriya ke neru ay sariya ro jolli fi nun balal watu gal motax balabi wati ngur ben ala tay sagliara tax nuy xor xoral bay xoy xoyal ya tax bala be balewon ci salaay sagliara liara ndamu ak ci nak bawal liharal mar liharal bambur ak jayay ya muntaka amil mal muntaka yawm al qiyamati bon jibril ay antal muqaddamu wal qaribatu fil wara ba'd al qadim ya dabar kin dabay dinare koy wada qaribatu ya tobel la za bay ba mo gan fi am teri ni gan fi ali bay bila di andale kuna baawi qawna aram ya aram du gam gam lo sagan ya mule ni bay ni ala te gan ge qawm ni matte fayo ka tay la bay ka cham si la wujul moy zay zay na way te sar kan summa qarbal mustafa santul waya bo ko yar bi ara ay khutba ye dai ni wujul de ya qamul ye jali am kaya ne yumi ye bagay bar waqiqatu wa shariatu wa nada ma dunya bo ila al wara ya jan way ya imam lam bahu nada san gulen te di ya ino mote kula tadi to kula mandi dai ya murtaja nil murtaja nil murtaja ya ma qiyamati ila ya kara man yusai kula amdi ya ko amure bala nyakku joy ko amure ar yann mala gub sabay yalla yeful sanga ful ful di jay kum ko amure ar yann mala gub paray waju tabana de gende sabdo tun so ku kaya de je ka de do do ka segi balay ko ka gub so de gand so do tun so ko so am war tun ar gori tabal de ay yalla la so yalla la sab ya mustafa ko do am dal dal ari na man tabaray kula am dire kula nyak ko do yalla la am ya gande ak baye qar ya gande jay ya nam bo gor ya don gor ya don mbar yo yari ya di nga chalolo na di ay yaay mustafa min tane mbake di del ya di ka del ya ba ca bal hay da zamane bay ngay mustafa min tane tokki di del ya di ka del ya ma ca bala ciote tenne jaay sey wa ma taw na ci so wal na ci tel ci ni ko may musar se do ci buraw de do to kay sey wa ma taw na ci so taw na ci tel ci ni ko may musar de di te guru di do to kay sey wa ma taw na ci so taw na ci tel ci ni ko may musar se do ci buraw de do to kay do ke ci ko yir cer se lo lan te de say tabbi yajena bongo bo hor say ni dal tabbi la ci gam lolu ne mbole pa du ndoro ci gëna jafé ko wax def mu ci ngi faara gam taw say waddu beji la bongo bo hor say ni dal say tabbi yajena bongo bo hor say ni dal do ke ci ko andir ci en say yow lolu ni ci dal say tabbi yajena bongo so do say ni dal aya ta khutbul wara ya mustafa bala karab ko lo yake lum ma sai wala ko umra devi samani ka buna ya dahmuri di sar je ka jo gai dai wai kar wa dai mustafa bum kai kar dai ma ka ya al ni mustafa do mo dai wai kar wa dai mustafa bum kai kar wa ma ka ya al ni mustafa do mo dai Musa qadim al-mustalam ahdiyati wai Mira mustala Kofi alul muhisai zai Ya murtala nil murtala nil murtala Ablir ilah Wari al-qadim kudun sabai Ya Rabbi salli ala nabi muhammadin Mali wa qadimi kukari bai Ya Rabbi salli ala nabi muhammadin مالحي وقديمي كوكاديباي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما محمد وسلم تسليما إنما الأعمال بالنيات ونيتي تبارك بالثلاث الحمد لله قديم الباقي في الأرمين صفقي وارتباقي الحمد لله قديم الباقي في الأرلين سبع أشباغ وهو أي لا يموت أبدا وهو الرئيم ليبقي قدام قبل الصلاة والسلام على النبي مصطفى الأمان قبل الصلاة والسلام على النبي مصطفى الأمان وبعد موسى إذا مدى المرسيال يا مصطفى مكي زائب رجال وبعد موسى جامد دلو مارسيال يا مصطفى مكي سيد رجال يا نمرد جامد ديتو بجوي قليب بيدن الكبير ماري قليب بدو قليب بدو نصور يا احمد المكي سايب الوجود بدو القران محمد المكي مجدد و احمد المكي بدو القران محمد المكي مجدد و احمد المكي اقول باي طبون مصطفى كنت لي جوي جوي علي عند المصطفى وعلى لا يعب مصطفى مكي دبي تودا مصطفى مكي وعلى مصطفى مكي دبي تودا مصطفى مكي وكل ما قدره إليه لمؤمني أهلل من سلاه دنيا سدان كرب تغوري خير ما كدن كجار في على دن تغونا تشوي مصطفى جوكو جي تروي نريون تي قلبا دغل با اندا جوبارم لاي فات لو كاي كاي دينا كاي وات هو كل نفس ما كتا تمبك سايقة الموت بغير ساكين وكل نبي ما كتا جمبك سايقة الموت بغير ساكين وقلبك أو جويل لينا مصطفى قطب السمان سيب جمنا بنفى وقلبك أو جويل لينا مصطفى قطب السمان سيب جمنا بنفى كيو نك مؤجل جماع توبا كنو نفات نغن جرت بوب كيو مؤجل جماع توبا كنو نفات نغن جرت بوب جماع جيجوان انكو بسر باتم توقو سانيون دي سيكرن بايم جنا جوان اكو رجال الغيب ينغو دي جوان دي جوان بسر بقلبي شوفان جاي غلبي جاي نان امدي غير زماني يغون جسمي جانت بني زنا يا رجال جدا كلان يوم فاتي دي جاي قبل السمان جيان يديانغو غوري بودي دانو نيا دي ساي بادام تيفيني دانو ني تابي على بابار ديم بافاتو ني ما واتي لكاتي الاياتو نيغون كاروك نفعاد أنك مصطفى بخارو جادون مجدب أكي علي تاب تارو دمنا واني بيلي شفت بالوينا أكي علي تيم جوي شيخ امدي جوي مصطفى جوي قبيل امدي أكي علي سيبين اخنا توبا نبينا جرا تبا يم بابا ابي علي ادنا كما جوي نوري ان ديانو ابدا تناوي ابي علي فلك ما زون جوينا كامل يا بني لمرا بديتين ابي علي كد ما جوينا غير ادنا غير قجالي باينا أبي علي غور واي قدمنا وين من لمن جاي بير أمنا أبي علي غور واي قدمنا وين من dalal le man di joy li amna abi ali taburi badanna kendo do bay boy jire ni kamna abi ali guidara ko miskini seto poto bay agiye abi ali kidna laye duwa duwa raflei academy abi ali tu debar wa tuba se top to onjur bel di def ma boba abi ali wa ju khel jemna dana ma yata te bas dar khamna abi ali isfare so demna maga ja tadana yo pagodna abi ali sinelo ji demna rabi ay qirado wi ayamna jambar gidam na waju kam de yalla jambar jom jambar ngor kamila jambar gidam na waju kam de yalla jambar jom jambar ngor kamila takama da ngaran diye soban digal barana bayna saul fiya ma jomladi nirer batuba ñu tuban ci am de wi tambe al badamna fi al juma di leer ba tuba di ñu tuban ci am de moy tambe al ba re ram ta sami ni ko jeex mo jere zon pelen gore ya le ñu jeex ayin vayin suma ayinayin wi manaman ayin joy leen mayin ayin vayin to mayin ayin wiman a wiman joylen ayin ayin ala vabdi qalibam de siyamu salam bakiu maakatar de ayin ala bakmi imam tuba charira burna chibis boba ayin ala bakdi shajina lambda belaralon samani da ayna la bagdi siraj lay lambda belar ba fayna don lay ayna la samtin wala fil jay jant belaralon samani la ayna la lambda belar ba demna ayna la bab al hilal la fi mulki wa malakoti lay ayna la karmi jalilay ma jambira qulbaulay ayna la qabul warasil jay kan badul qadine dunay wa abibo wa abib la uhibbu ahli la inna lay lam jatasna bar madam jinani sorbare ambi bakku bisaman kumana ya sadina don waja takiya moloma tabax jumaaji dagno akla yow atum ji dombo ta ayna fu amama be dil tarikh dagno akla yow atum ji dombo ta ayna fu amama be dil tarikh daru salaami yow ma sala modi ngana ji dom gala mirar ila ganet ri dar salaam yer ko wel tam ko way magal ñu ko magal seen jël magal seen jaar def ni dem lu wax la yow adam ju doomi sayna fa ma wasa seen tarikh ba daru salam yow ma asora bo di gan ju doom ga la mirar jangala ba am gene li sikare bir ba gan yow tuba ma la brar bizum gane aduna gisna boba dere wala so nay tarma piuma man ci ala yon kon do ci yor yor mo ko yagal ci ak mamba ko ko mo ni do mamba na ci arna na ka wax borom sam ma ngi ci xale ma jabar fi le exam seri mama jara ka tudde khadwa ba tudde ko bopam bamba ñewne mustafa ci mama la bamba sañ ci tuba ci abi giwa ñina ka goola ñina ka mbarla sama ama la bamba sañ ci tuba ci

لقد كل من يجد تفيد بكل من تهدي ويستفيد تبرد أنباري بنفعال لم يسلم إلا

ذاته برب ريمي يسأل قد رحمنا يسر رسول الله تأتي بقوله يدعو لنا بسرعة.

للمتبع وجاد عند داوبي ما قاد للمناد لا تساوبي إلى النبي وجاد في البرودي هدية أنا وأنا كل ولي ملكت خير القلب عند بابلي سرا به ملكت كل ما فلي إلى النبي وجاد عند داوبي.

mà yên lên cho bộ nằm bỏ chết mà xoay em ăn cho bộ nó chắc em yêu ai gái cho lạc cơ chiến phật tiêu yêu ai chân phương nó yêu lúc bụt yêu ai ác bộ chết đáng nhị phí mình ăn nguồn nhị đáng bộ ở mô đồ đàm đem lên xe để gì mà xa em nằm rau cắn rau cà lam rau tin nó luôn đàn xe đu nằm nguồn nhị đáng bộ ở mô đồ đàm đem lên xe để gì mà xa am nan lo raw kalam raw din lun dal ci dinan ñaan nan ci bay ja turu dam ak soxna sa ak kenu maam balla mu jool fi hadiyam yew yep na jaar fi kun ngari yel yeten gaane ma la bo ñari yelaw qiyas yalla na yonne may nu ka ban ja jow aw sol minam mina salatu wa salam ala nabi khairi anam wali zikram وسبي ومن أمن من عشرات وسلام على النبي خير أنام وآلي شر الكرام وسبي ومن أمن سبحان ربك رب العزة أما شبان وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وسلم تسليما خال موسى كليم خادم الخديم alhamdulillah salam nagam baram daru salam jabal na mustafa salam hala bina ijani alhamdulillah salam nagam baram daru salam jabal na mustafa salam hala bina ijani shaban da den mo ñoñam wa kullu adin wajam je jog da ngeen gisu añam yo man ka jawami je jog da na koy murid bi jay qadir murid ruhlana ke ko kuy mari ho wa khairu sa'in saydan matlalo adallo kaydal qadim bur yalla te bi may taxem taballo min khadim molam ku da wax lu waru fa yadakhil la asal man ma ngi tu def luy waralo cheikh dan na khairu shafi mamun zaddal sabarom sabana zaqalla yarim billahi raw nga say marom ma shaqir tabihim dono rasidi an tanjay wari sasiram wa wilay khayr baya ngay samandai shamsu dua fil jami adiya kata jalo halal ilay takalo disabi air yu takalo min baw khin nak mitali mala muriri dajalo li hubi man qad basalo hangari do lil bil fil mudari ya rab ya rab khare qadar للعاملين في لجل نقدر فكي دفر شياد إن شاكي هذا الشياد ما شياد في الكبار جاري بك المجار قول سلسل سبرهم سبب سبب الله يريم بلا يرون غسي مروم ما شقير تابين دون بسيد أن تنجاي ورسا سرا وولاي خير بيان دي سمنداي شمس الضوء في الجاني أبيا كتجلو هل الإلهي تكلو لسفي الأهر يتكلو من روح النجم التالي مال مريري دجلو له بمن قد وصلو هنغار دي يتكلو للبيل في المداري يا رب نرام خري قدر للعاملين في لجل نقدر فكي دفر شياد إن شاكي نظر ما شاد في الكبار جاري بكن وجار أكبر من مدافين جماعي وصل جار لكل من لو يزار شيخ جزم شيخ رشال أصدق كل غريب جماعي مهم جندقل بإذن سيدنا أزل كججب الأول دقل شوى خرور قادي جماعي مهم جندقل بإذن سيدنا أزل كي يجب الهوان دقل شوى خرار القادم كبه قندم من يولا جي في خدمتي سيخين بكي تعرف سرين توبا بجي نور لكل قاسين بقن نصف يومين يوم الإزاد سيبين من لا يقول تدنشين يشي لكل شارين بقن نصف يومين يوم الإزاد سيبين من لا يقول تدنشين يا شيخ لكل شريف مريد بنا

0: شميب خادم كل شمل نأكل سيق طنبير للمصطفى في الجامع مرتبنا شميب خادم كل شمل نأكل سيق طنبير للمصطفى في الجامع ما لم يرد سنتين لله يكون فيكون تحمل فوق جيتين فما لكم من دافي ما لم يرد سنتين لله يكون فيكون تحمل فوق جيتين فما لكم من دافي شيخ مصطفى قمتنا لين شكرا يلاشم يقين دفلنا لين درمنا لين هدم بقلب خاني ما وقل لفظ مصطفى خذ الزمان قد وفى عمر مرض في دفى فاق جميع الجامي لن سمت الله مصطفى رئيس اهل الاستفاء تسمزم دي المصطفى هل عدنا الجامي يلا فجيد الجحديم وزي وهمد الخديم جيتنا دماء كدوم قبل شريط الناشهي من يصلى في الغزاي فمن أبى إلى سواي تبكي مام جفي داي ويل لكل قاتل من ما قرب خليفتهم نور الآية يدوم بلين قجيم دف مروم قد باغ كل باري تبكي تبري جواب يجيب مثل ما يجاب بايخ يخي مدل الناب هو خير جاسي مثل صدر راجلات في جد يقضي كل آج واجب فنان يقضي فنان كشكر لبالي مولي أمير المؤمنين سلطان قطب المسلمين ننسى تنجرني دوتنين يقول كل تائب جم فلان مدير واب يبلا تايا والصواب دايما يورف بما يتباب وكل بر القادم زماجي با يقضي لون فيها نعم سشن لون موت تخوف الكبكا طوبى لكل تابين بولي نسيق أكي مريد فلنم كل ما نريد بوامل مدف مريد فما لنا من شافين جغل نوهي مصطفى فما نجاب خد زفا كسف الام صف تفا ما لهم مات من ناسين كدنك أي جنيرا لولا أبوهما ملك ngir bay ba modam gabon fama lolin shayi kuden jay jiniron lawla abuhu mamalat ngir bay ba modam gabon fama lolin shayi kaunen kuyeni se ngira ci di shiyo lolu murid luna ko fo hadiyatan li jani nanu ci joti fo ndira la taqnato min al maram joglen koy ko sakki ba am المال خير جاني جماعي موي بيت الرام في الخرب ما في حرام وجدم الطرق وصاب والقبر في المداجي تغنى جماعي من نواج في بقعة وفي قجاج شمال موال لقاك جاج لأهل والشرائي تغنى جماعي من نواج في بقعة وفي قجاج شمال موال لقاك جاج لأهل والشرائم مهدي صراط المستقيم بي صراط ما نقيم بس مجيء يبقى نقيم حتى سريع مدافيم وعجب سنة برم أو نسبي ولو بلم ضيفات الجنة كرم إن شاء خير رافيم وعجب سنة برم أو نسبي ولو بلم ضيفات الجنة كرم إن شاء خير رافيم مام شرنو دمنا كي جنيم لهب جنة النهيم شيخ أنت يناي درم ومن أباء من مانيم جولي صادق مفصام وهو سايب المقام يفوق جد يوم الخيام أمر بالباري جبل مبايم مصطفى ولم يبعل بمن جفا موصف باي مصطفى مع النبي شافي كدك قل دفين لو فلا تلومه بالله وقت يهود نيو ما سويت كابوين لي دين كفك مريد لي ربي يريد هم سفل دنجي مريد هو خير لاجين لي دين كفك مريد لي ربي يريد ومصاب دنگي مري وهو خير الراكيم من شمتنا يدن لجي نيلي شيخنا المبكي تاكي كتاب يبي لجي وهو خلق طابي من شمتنا يدن لجي من شمتنا يدن لجي نيلي شيخنا المبكي تاكي كتاب يبي لجي وهو خلق طابي موسى أمر دولة جيجو وليش من أهل الشرف مطمنا لين جرجف فالله من شعبين موسى أمر دولة جيجو وليس من أهل الشرف مطمنا لين جرجف فالله من شعبين خل النبي خير الأنعام خير الصلاة والسلام لكم برم دار السلام خل بنا الجامي خل النبي خير الأنعام خير الصلاة والسلام نعم برم دار السلام هلا بنا الجامي هلا النبي خير الأنعام خير الصلاة والسلام نعم برم دار السلام هلا بنا الجامي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما sering genong gelai dagan jadi lo harat akanya yo misakol amul kanya ko di dabal ko yer mandi sering genong gelai dagan jadi lo harat akanya yo misakol amul kanya ko di dabal ko yer mandi bi bismillah fi maqam la ina tele dem ku rasul bam tagu tok mas mun jabe bam ko yabal ni wi yaman bi bismillah fi maqam lay netile dem ko rasul bam tagu tok mas mun jabeen bam koy yabal rewi yaman den kam ba patu rasul disam nga tay la fi misal yelan mas be ki misal ke bo mas nga yaman mahmud so mam kankaya dim sa ca bokki bayti ya moy tarikhal sa baye den ko mas mon yaman fas nañ ci yeen am ngeerum ya masar muhajirin man saaykum ci man di doon te soxla naa ku dem yaman Ababakar ma dib goroom moo jog taxaw lool ma sa ngiim ngir kel sa gaak la muy goroom may xam ne moom du dem yaman Ababakar moo jëkk jëbal ko doomam cay gërëm te jog ko mboolem halalam topp ko dii ngatu ko won moo gën a woom pasal na nga xara ci baa
1: radio université Cheikh Ahmadou Bamba fii ci Touba Ndam
2: عمر سليم عبسار في عن مسياتي قيمة تقود السماء ملي رصياتي عبد اللي يستعد خلل بأثنى بجتي أن واجعت للأرض يا بالمبرات عبد اللي يستعد خلل بأثنى بجتي أن واجع عدل الأبداء يا بالمبرات أمست طيبنا سكايا مطرعا وعولت ملخا بالعديات أمست طيبنا سكايا مطرعا وعولت ملخا بالعديات وخطبتني بما يدعو لخطبتي وأشعرت صدقها تنبي رقيبات تورا تجيني وتوليني جوائز وتارة ليتا تنبي البصارات tawran tujini watu lini jawaisa wataratan liata dibil busarati lajina limtu wa in misawba yanfa'uni biana shatumai fil maqalati kanat mawa'id urrun khobin la mashalan وما مواعيد خير الخيانات laysa turi shafa'in

من بعد وطدا ريب المكيدات ولا ترين فائل لا أدخلت لررا في وتلمي رحل من في المؤنات فأدت عن عائلة ما لا ويتقلني بجنان أوام حورا وفيات فأدت عن عائلة ما لا ويتقلني بجنان أوام حورا وفيات أن الخواني لوا تلا تكافئ شلما وإند ولي لا في الخريدات أن الخواني لوا تلا يفوس بها إلى لشدى نبي تخوى بتاءات أن الخواني لوا تدار ما قصه فيما لا من خيام من وسط جنات أرو الأرض الله نن لا يخرب عيل ولا دار نن دامت نقيات أرو الأرض الله رب المخدرة تحت الخباب المنال بسا سليمات فقنا الخنادل رنتيب عبق يخجلنا بطر يد فوق السماوات فقنا الخنادل رنتيب عبق يخجلنا بطر يد فوق السماوات لهم جسم رتيب خالص قادر ضوء طراي بجاه ليد جنات مرات أسوجا أبدان أن نحم إشنور أبدانها يسري سراجات ما ما شاءنا لدى سر عرش أمساء شيء من الوسم فيه وسف ولا سات ما ما شاءنا لدى سر عرش أمساء شيء من الوسم فيه وسف ولا سات ولا شيء يبقي نبي أسواج من بدل وبحجة نور من كل ساعة وليس يبقي نبي أسواج من بدل وبحجة نور من كل ساعة ولا يسألنا إذا رأى عندهم أبدا أكرم بنا قريب داد شفيات ولا يشرنا إلى موت ولا أرم بل لا يشلنا مقيم مات معبات أن الخواني لوا تخلب تعبب يختار أن على شلما وإن لات وما رؤنا ناتخا أولا يفاتر بتوبة من أوى نفس لتاعات بتوبة وبئيس لا من إلى مالك خجاد بالمصطفى كان في البريات أسلمت نفسي لدى بن لا شريك لأو ما لسي خفؤ شخلي وأجاتي أسلمت نفسي لدى بن لا شبي ألحو ما لسي بؤو
أخشى مرماتك أسلمت نفسي لراك بن لا نشيد لحوم ما لشي نهج خير المعجات أسلمت نفسي لراك بن لا موين لحوم ما لشي دينهم خير الديانات أسلمت نفسي لرا بن لابتداء لحوم ما لشي خد أوام خير الطريقات أسلمت نفسي لرا بن لانتعاء لحوم ما لشي خرب كبرى مهمات أسلمت نفسي لرا بن جل أن ولد ما لشي مدخوه شرحي وعدات أسلمت نفسي لرا بن جل أن خرل ما لشي جسل أرجع صقيرات أسلمت نفسي لرا بن جل أن مثل ما لشي خط نجا من كل آفات أسلمت لله إرا بالعالمين بما محمد خير من ولا ومن ياتي صلى عليه التي أهلا مراتب فوق المراتب في مالي وفياتي ولا لوساب والمستنسجين بي أذكى صلاة بي تنفير أناتي صلى عليه لسي أهلا مهتريا فوق لسي نحتوى أهل المقامات والآل وساب والخافين سنته أسكى صلاة بأهل الفتوآت صلى عليك لسي أهل نبوته أرض استجارة بي أهل نبوات صلى عليه لسي أحلى نبوة أتستجارت به أهل نبوات ولا لوسعب والمسترشدين به أسكى صلاة بها أو سعادات صلى عليه لسي أحسن داد محوم أكثر سويش لن ولك أنات صلى عليه لسي أحتى مهجسة سوي شريط لن ولك أنات ولا لوساب والمستهجدين بي أتكى زلات بآ أهو الكرامات صلى عليه لسي أبدا تقدمه على ملال الرتور رن وشماوات ولا لوساب والمستنخش نبي أسكى صلاة بآه أو الخيولات صلاة لي صلاة تن أستقيم بآه من خشو بتدا لي في الملاقات ولا لوساب والمهين سنته مع سلام بلا إن خائقيات ساك المجير لسي خارج تجرت به من سر نفس وسين تان وآت ومن مكايد آت داي ومن شمني
ومن كلام وآي من كل أوقات ومن مكايد آي ومن شمني ومن كلام وآي من كل أوقات ومن تخير ولي لخير أوطان ومن جميل ساء يا والخطيئات محمد شكر أنشر ومفرعتي ونور قلبي وآدائي وراءاتي وورجائي في دارين يعطرني إن التدار وخاك والخيامات وورجائي في دارين يحضرني عند التلال وخال والخيامات وهو رجائي في دارين يحضرني عند التلال وخال والخيامات وهو السبي لسي خفار يغفر لي بجاي كل عيس يعني وسالات وهو النسي لشي رحمن يلتف بي بجاي ويقيني من خرورات وهو الوصول لشي مولاي يشهدني بجاي ويقيني من حجابات وهو الكريم لشي باري يكرمني بجاي ويقيني من إعاناتي وهو الوكيل لشي معنان يشهدني بجاي ويقيني من سقواتي وهو الألي لشي أنان يرفعني بجاي ويوا لين هباداتي وهو القوي لسي اللي يعيدني بجاي ويوا لين هباداتي وهو البشير لسي أدي يبشرني بجاي ويقيني كل خماتي وهو الذي بارياك مني ويقلوني بجاي ويقيني من مضاراتي وهو الذي بارياك مني ويقلوني بجاي ويقيني من مضاراتي وهو السقي الذي رساق يرزقني بجاي ويقيني من فضيلاتي وهو النجي لسي واللي يعيدني بجاي من عار دار خفياتي وهو المربي لسي لا ساق يصرفني عن اللوائق لن والرسيلاتي وهو المرقي لسي لا ساق ينصرني دارا بنصرات تات يرن لآفاتي وهو الجواد لسي جلت جوائش اندي وختاسما من كل ساعاتي من فلتسمت له في كل ما شنت دينمت داين بآب يا دين خريبات خاد التسمت لعوم في كل ما شنت ما دام أخلي مئين دينم حديات فكيف أدرك منصور واسطة أحسن وسعيت والوسيلات وكل من توا فيني مواهبه
بل كل وقت يوان بمنات أرن درية فهر خريعة أما النشيئة كل البريات وهو الملاس لسي لا شاكر مبين لما دروا أن يحوم مسكي سكيات ولم رسالة دنيا لا تختدفا يدعى شعر من أسنام نبيات ولم يكن من رئيس سراج مرتبة إلا وما تبعا وقتا من أوقات ولم يكن من رئيس سراج مرتبة إلا وما تبعا وقتا من أوقات عداد فضلا.

0: قبل الولادة ما راموا بي من معينات وحجات بجاي الفزب خفران آدم من بعد نبات من هار وجنات ناجى بي لون أنفي زفنة وجاءوا كفيا قبل بليات بالمستوى الأخرج منان يوسف من سن المتين ومن تلك الخيابات وسايب نون للمولى تجا فنجا بالمنتقى فطنا أكل خمات بيخدت نار إيب رحيم باردا ما سلام دعاء ساخر فؤادات بيخدت نار إيب رحيم باردا ما سلام وعاء شاخر فؤادات مثل انشقاق شني مارين لتلتئ ولا بقى تبحو يوما بكلمات والجلو قد أنا من شوخ ومن أشف أني نسج لسجا أفخت أموات من الخوارق سي أسر مثئة وشيبك اللمحو يوما بكلمات من الخوارق شيء روشر مذئة وشيبك اللمحو يوما بأشواجي من الأمرين راو إلى وبئي بروي والجسم لين للشماوات فبات يهل وجي لينزر معه فوق البراق إلى أحسان آياته فبات يهل وجي لينزر معه فوق البراق إلى أحسان آياته والأنبياء وكل المرسلين ما تعلم من محام داب الإبادات فالشماسا سير يخص به وخادنا فطدا بالمناجات فحشوا بلسئي أم يستلقط به وليس يفسى به مال الولاءات وخشأوا بلسين لم يسلقط به وليس يحشى به مال الوداعات فعب في ليل خاب الفجر يلم من قد كان بشرع ثاو نفس أو إشبات تلك الخوارق ما شالت لا يدؤ إسلام يسل خيلؤ ياتي بآيات تلك الخوارق ما شالت لا يدؤ إسلام يسل خيلؤ ياتي بآيات أتى أتي بكتاب بنا جسل بلقا فخلى عن مثله أهل الفصاعات أكرم به من كتاب انخذف خللا فانقشع ثغبته بل من خبوات وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بطاعته وهو الهدى وسراط مستقيم لنا فكل من نفحه لاقى سقاواته وهو الهدى وسراط مستقيم لنا فكل من نفحه لاقى سقاواته هو سفع لداي كل إمام ينجي سوى أخل من خاين وعفات ومن غير مسلك للاي منصرفا عنه فقد فتحه حبل الرسالات هو السبيل يسير ما فيه من أوج لمن يسير أوى مهتي رقبات أمر ونحي وواد والويد معا خد أشبتت فيه شادا لخيرات ومن يدوم خصدوات إلهي خدمته فإنه شوقي شاب العتيات ومن يكون في الجميع إدارة مستسما به فذلك من أهل الولايات فإنه قوة أصحاب ممسكها خادا يفوز لدى مولى بجنات ومن يلاشم في دنيا وجد له يوم القيامة بالبشرى وخفتات ومن يلاشم عياك لدار مسخته ما تضع برياش فرب شنيات ومن يمل عنه في أوقات متسلا فإنه شعري كثر رسيات قد شادؤ من أس يعون تعد إلى شك رشاعر فات دسيسات شنب وكبر وإيف رار على لائب أب لدنيا احتماء دل الخليقات كذاك له يقين ووسد شعاع وشبه بتاع شير ابتداءات مهما الذي جانا من سل جلال به وخادنا من خرور للفليلات وهو الملاس لنا دنيا واخرة في كل خد أنا أو في خد ياتي منجي مجير شفي ناشر وشر أنا يقوف البلاء يا والمشيبات فلا أفول أن رناونا وقدا لخيري بادرا به البريات فلا أفول أن رناونا وقدا لخيري بادرا به البريات يا أكرم الخلق إني خادم لكما أيا بمد وشا بالخشيدات يا أكرم الخلق إني خادم لكما أيا بمد وشا بالخشيدات ولم أرد سالة دنيا التي اختدق فات يدع شعير بما أثناء من أبيات بل اهتدعتك يا مولاي متقيا من كرداء بعدما تمو خديات عليك ولا لواء لسعب خير السلام بسلام بإيه عوي مسيات عليك ولا لواء لسعب خير السلام تن بسلام بأو المسيات بسم الله يكفني تقدر يا الله شاف البقاء بي لفيك يا الله يا من له الأمر يا من لا شريك له وشي ومالك وآت لفيك يا الله وجدك اليوم يا رحمن مرتجيا فوش بما شئت في دنياك يا الله وجدك اليوم يا رحمن مرتجيا فوش بما شئت في దునియాకయల్ల అంతరయి ములసి అర్జూ బిరహ్మతి అల్లా ఉల్లాహయదు రన్మిన్ కయల్లా మలి యమీని వఖల్ ఇషుల యా మాలికి బిలా ఇషాబిన్ బిజూ దిన్మిన్ కయల్లా హదిస్త సిర్యయ్యా قدوز مرتديا أني وانكردي تدحر يلا قد استشر يا قدوز مرتديا أني وانكردي
1: راديو KBFM 103.5 La radio au service des populations.
2: Nous sommes ici à Toubandam.
3: وشعيات اللطرال قيري مجيش ضمبال الاسن خيري يا جال يا نيو وصلوا يكون سمعي عيادي الباقي بجائفة ولا تغاسم ولا سماتة آتاني الباقي كتاب أسماء ولا ألاقي كل من تعجنا حنيج سار لدتي والدا خير القشير لا يسأل خالدا نفعني بالمطفى مصفحي أليه دهلي ما نفع أنفه لا كلامي لا ذكور ما شغل لي قلب بقاي الحمام يا كلامي لا ذكور شغل لي قلب بقاي الحمام وغنى علي يداه تدور علي من كل عيد ومرا بعد رسم بدجا إلى رفي أبوابه لنظر دجا هو الكريم أكرم مكرم واليمين لا يريم كرم محمد وسيدتي وجنتي ألقوا شرب العظم جنتي ما برمت الذي وجنتي حرقوا لسوي البصر والجنه يلغان من يسام من سلام له دال وافضل ملام رسول ما امركم احلام عليه خير شلوات احلام شلت الافكار عمده لدى من جهنوا شري وصف الخلدان

قلبي شفا بك رب قلني هبي ولي جعل كفرا قلني واجعلي حلاوة داري وفيما جعلني جارين نبان بما بدا ومطفا وكوني دون يا مطفا فريد بلاي كريم ورسول وزدي وطمن خير سيم إن جدا من ديبا ندفا أظن تودا توجا إلي فندفا حكمني حكيم ومن حكم ومن نتعدي للمنى والحكم يا أدني قدير والعليم ما دونه اللوم وطهليم نبى القدر عن فؤادي جهلا شد به لبذله المياخلا بل اني الي من دلالي فصرت مجرا بلا اخلال مع الاكيم ما برا كليتي من البلايا اقبل الهديتي اللي يقبل الهدي يدعو كريم وكل ما كنت من الله أريد مسل كتاب مسلي وإنني فنئساب مصير إذا دعوا بآية النتونة من مالجه من ملك قد أمنا كرما فلنسيلي كرما أبقى سلامي لسيلي قادا بدل سين بردا فانخادا حديث مني إلى قم الورى سلألي من غدا وشارا مديدي لقرم خط المنى ليبيا أثن وكلي أمنا أسنه في شفري ومضرين لما يقال في رب المضرين يا نبي دار بما في يدي بأكبر الوان شاد قلبي لقرب المتى ربي كلما طلقوا مرد مسلما حديتي للمصطفى في أبدي بلا غناء أو أثم أو كبر من سن أنه يكون أبدا يرليه بلسيك قمة بدا نبج سنه بعني القديم بما عندي كل قديم فلاحو ولا خير ليق الذي ليقني من خدام هل دني ما ببي من عدام لكل من ضيقني من قدم ولم يقل الدنيا المهر الكريم هداني الهادي بجاه الحرير كما تقبل به جياري وجار بي بقدري يا زمان ساري كئيب من مر المحزن يسوقني ما تهيب بالانديان ولا اذن قال له سرندان ساق لي الباقي قراب الانسران كنت يكون لي وجع مران تعلم من لي له انتهاء لي به تبدو لهاء بدل لي جر الكريم كرم باق وبن لا اراد الكرم بدل لي جر الكريم وكرم باقي رب الله بارك الكرم شاء الله أنني مكرم كل وهب وبه كرم رلدان وأني راد وكرني بأرف الأخراد وجاني جميل محمد بن الأمين نفل سيف لم يرد برا شريه بي وما بياد ترى يا أكبر تركني براكما يبرز المنتقبل بارزما براكما بارزما
ni bidasu man yubbal suu mun ka kun nan bal shaman iya dalu min ilahi jalaba wa ijadu min ilahi sharaba li jarbi tawhid rabbi al akhar mufjadani bi qul wallahu ahad له مدادي وقدامي في ندام وأبى المدعونا يقيم الأدام سل الذي يباث العجرين سل شليل فوقه كل شليل يا من يرى آخر إلا ربان وقال أدى للوراء مهبان يترم صدرك ربي نوران كنت المدير طالبا منيرا لنور قرية الهند سلمات مدن قفاني الحدامات مات رسول الله صلى الله عليه وسلم والله مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والله يحمي أني في ظهور معه نم سجع ونم قاسم الله للبر قد وجدت عند البر مدن قصد مثل البحر حبه دار الورى في البر بقر مدن جارني بالبر خدمني في البر والبحر مدلسي برا وبحرا جمال وجالي بالبر والبحر منا من كم وقل ولا ما كم منا إلا في البر والبحر أمان خير ولا قنف طهر المال بجلني في البر والبحر مدى من مدوك بهدي شمس دا حديدي في البر والبحر شنا حلني بي شغني شنا محمد بر وبر لم يرى فيما مدى نسيبه ولم يرى محمد صلى عليه بسلام في جار وصف مرد سلام نفات وجاء ساحا قبلي من وجاء ساحا يقبلي خبرتك على عيني في أبدي وقالوني بقير كبري لي كان ربي ونبي كان لي بما ما عيبي وسر شارني فراني كالإله الأهر وكون قير القلق ليس من جاني حنان لا وداية لطي قد جانا من أمير ملتي محمد رشيد تيجقني حب جسيحا إحل كثرا قل لي اسمي على لك شكوري ووقع على ثمد المذكوري لله أمري وسري هلال كوني قديم من به بولا لله الحمد وسر شرمدا فلا لسي شيء له قرمدا أغنب لي الكريم والمكرم وبه كرمه كرم خرج من العالمين أغمد حاملنا محمود لا محمد وجاء ما ردود قوفي باغ الكفاري مهباد القوفي فرت بالليل في عملي ملك شيء ابدا بالمنن هل يمنع لا وبتاميني وفر القلب من دهني ليقول الله بما هنا الدين ما لا يرى اذن في طنبي يقول لي امن بالله ما يشر ابدار بدهني حضاني الأمين بالقفي وابض بالمعلن والمحقين ما توجه أسال الله قنيت عن سيرين وأرماهين وجالس في ربي كثيرين أن يقدم نور والبصيرين إلا من البصير بشفائي من قدر جار بشفائي أغرمني بس

تفسير تفسيرا يدوم وإني يقين هذا القديم أكرمني تفسير تفسير يدوم وإني يقين الحبيب والقديم حلال بزير لا أدنو وأنسب لله لا أدنو محمد صلى الله عليه وسلم رجال وسلم وعلاه يقود المنابنا أكد أريم يقود الدار بدل كبار يقود المنابنا أكد أريم سياسي الدار بدل كبار حفل زي مدال قيل سرقان أكمل القديم عرفان سرق بالتي وشار قدمي شفاء كل يد قير وضمي سرق بالتي وشار قدمي شفاء كل يد قير وضمي نبى رسول الله بلسي أبا ليومي كان بأمن وربا وهي سوط وجين باقي ولي قرب ملب فباقي ناجل يا كريم والمكرم ناجل يوسف والمكرم يقود بقرآن والحديث مادر وتفسير وتقديس ساقل المجر قرسه وكرم باقي بخير مكرم تجو من كان في الأغراض فلا بسرنا أمر هذه بيالي وشبيه والمصمين والمصمد لمق العالمين سيد على رب واحد وللجناب لا يمن جائد رفض أنداه لقيل ورحب ويشورا وجعلي ما قابها من شعري باقي الكريم الجل هم شعري نفى للناس ونفى انفاها ولا ألاقي من أبا وفاها بل يلصي ألا قربها ووصل سمدا لمغدفا نادر المدار من خير مراك وحش ما يدي المدر يمراك حاجة لما مقيم تراجعين ليس يصار بكريم النادر مدني الباقي جشا بقدره منه ومن رسوله بقدره هديتي من الله ورسول فوجالين ونلت قيرس فوجالي منا بالانتهاء وبردان شاغل ما يتعال من الله ورسول أخبران خير شعب من جال قبلان نجاني المنسل بالكتاب وحكم ما يهمي أن يتاب إن شاء قرأت أو قرأت حرفان فاستمنا توده ساك الغرفان للبشارة روح دران ولا توجه إلا يدران للمناد بلا أقدار في دارة أمنا وتلقدار حبا ونور وردا وبركة فجاني مدي فار مدركا وجاني كريم ومأسس بأجر ما كبدوا بقصص وجاني كريم وحام أكسس بأجر ما كبده لقصص فجاني بجر كل أرض كطفه لي بأي سلف يتر كريم جار بشعر بمخجل الهموم والأموال لي قال يوم أرضه الأكرم ما دون كرم وتكرم وجاني من جل عني شعري بما بي يقب غنم شعري اللي يقر أقرب قدر حصيم شبان سلك

சொல்லுவாய்க்கு கரீமியா கரீம் சுமரவை புகுஜுருல்லா கரீம் அந்த லசிய கோதம அர்ஜுஹு யமல் இலை அனதில் உஜுஹு يسكو ربه كريم أحمد حلاسور رسول محمد بمتوري لسرور أحمد خير كريم شرق قرمد بمتوري لسرور أحمد خير كريم شرق قرمد يدي أجرم لك يا رب ما لك للمنتقى من ربي علي هب على كل شاكرا ربي على من سسع من أكرا أجاب عابيك ربي باقي فلا نبي قلتي شباقي جساء ربي وجساء المتبا قادر ذن لي ومنه يجتبا جساء ربي وجساء المتبا قادر ذن لي ومنه يجتبا وليب ربي ورب العالمين عندي لا دري ولا أمراني وليب ربي ورب العالمين عندي لا دري ولا أمراني وليب ربي ورب العالمين عندي لا دري ولا أمراني ومن المؤمن بالإيمان ونسوس في جماعته لسلب القرآن والحلومان من لا يسأل وعيبا وليما مدني الباقي كروم البركان كما هباني النكاء مفركان وجاني باقي سبعا كذر ولسبا حولي أذان قدر مدني الباقي جساد ربان ولي كان بلسين يبان نفالي وليس من ينسه وإنني به إمام أفزعه يقودني ولا يقود مني إذا لمن سطر بإذن مني يقود ولا يقود مني إلى لمن سطر بإذن مني نبعني به من صح الورى ولي يقود بنبي شورى بسم بكون العالي وكوني وهبي بجاي خير كوني بسم بكون العالي وكوني لهبي بجاي خير كوني وين كل مسلم مسلم والله لا قدر من سماء نبى الكريم ودلري ومرري أبد بقردي نبى الكريم ضرري ومردي وكان في أبد بقردي قلبي قصفا وجهي ولن نشال الشافي المساء قلبي قصفا وجهي فيها ولن نشال الشافي المساء قلبي قصفا وجهي فيها ولن نشال السافي المسام ذوق قرري بلا مرر ولا أثم وقل كفاني الهل بمن لي تبينه ما الله يغرى علي شوه جلالي بالنغبان وجعلني أجر بقدر العظيم في بابي حبط من دور نصيم أذكر رسل المهيبين مهام وبنبيهم لا يجمع بارك لي بالقصدى والقل بركة بقدره مجل نوجكني ساق بما أهب لأنه القل حبيب والعالم على مجلتي وجاهي جنتي محمد خير برايا جنتي ما ليعد من سلام وسلام من دين قرأ أفضل الكلام.

yedahulayan tarım. Hellesiyle seneyi hatırım. Hadiyeti ile cümari saniyem. Midelim alemin habad dekaniyem. Min recebim ila intihayesil hücam. Lehu halliye selavatı ruhuddam. Nebani nebe bil menfuhu. وصابخ المقدم المرفوه أرجع سلامي من هباري وبرنا حل فيك اللهم كمنا للمضغى وجب أفكار سنا وبفداي أشياء سنا للمضغى وجب أفكار سلام ما سلام بيفاق الملام حد أبداني الباقي بلا دلالة وبنبي يقودني هلالا حداني الباقي بلا دلالة وبنبي يقودني هلالا وجاني باقي عطيف الإسلام وبه بائه يب وعيسام راني كالكريم أكرما فلن تار أبدا مكرما لدى الكريم وفى بالإقرار وبما مثله دمع القرآن لا كتابي وأتاب قلبي ولست فادت ولا شا جلبي له قدابي وأتاب قلبي ولست فادت ولا شا جلبي ليجلبت ودفضني ما ضدني وحس يا سلمني ملتني ملوكا أثنى تطريق على ملوكا يقود بيكم فيكون منك شهد من قلبي بدونك ملتني قرآن والهلوما نفض من جهل والحليما فقال لي النفض قيد قريم وجدني قيد بقيد شرم فقال لي المحونة المحررة قد تمني دور المكررة حددني بسر قديم وجدني مدي تقبلت بقدر جناحي سياق من أطيته بالرنفي سلم تنوي من كل سوء وبلاء وصلت ملاقا وخيري كبري وجدني إلا كملك مريم مستان الحنين ملوك والسلوم وجدني إلا كملك مريم مستان الحنين ملوك والسلوم أوجري بمدفع إليك كلا محبا أبدا لديك وللودود ربي من لا أمين أكرمني كريم مناتهم وأبدا الناس ووراتهم تليم باق ولي ولطيم خلصي كرمه بيتهم تليم كاب قيمات النفران عن فهرات الأرض أكرمني كريم مناتهم وأبدا الناس ووراتهم كلم باقي وولين ولطيم خلصي كرم بيتهم كلم قاب القيبنا في النظام أطيرات ولا من رفيان أهلا غريب والذين أهلا بي مطفى الهدوم بركت الباقي وليلتي والنبي المطفى العتيم هل في مني سلام وسلام له من الله سلام وسلام وجاد للمطار كل يتيم إلى نفس قدم أنضاه أجل النعيم علي أني من لهم هق عيرين ومن دقي وفيه هو قائدين نبل لي قلالي أتابا وقرني ما لم ير يقتابا وجالي ما لا يرى وقيرين وجد دمدم قالي هم قيرين إلي قرن له في الدارين سيئا به سيرا جارين
نفرنا جئنا فانضاغان وقنها عن جدي النفاغان أغرم الكريم والمكرمون بجاي من شماتهم مكرمين لي قادوا من المتفاق متفاما قادان بجاء المرتدين فانخادان لي قارن المصطفى ما قادان بلا أثم مخادان لي قاد ما يكون لي شرودان ولي الله يوجر قرودان حد يدعو إلهي ورسولي ليتوجهت وللدفولي وجالي صلي ونهاري قلهما مع الذنب انتهاري ليقول من له أيام ما دونه صيام وقيام ليقول من له أيام ما دونه صيام والقيام ليقول من له سور ما دونه الطهور والتطهير ليقول من له سنون ما قرب الفرود والمسنون والكريم نبي الكرم وعبده قل ولا مكرم وشأني توجيليا بقدر نسيم انقليا وجاني ما ليس أبدا سرور كل مهلي مؤبدا فلان كوني بلا أكداري في آسي الدار وفي القدار ليل الجليل والجميل والودود رب الورى أبي وكريم جدود لي قل وجعت كل حمد وقل ما أسى قدم وغيب خلى نبي قل ولا قل سلام وقل دخلني بشر مالا سارك رسول الله علي الله سارك رسول بصلوات الله يقين قلبي بدل ربي والكتاب سوت قدمه وسط الإتام محمد قال جميع كوني وقرني بالله خير كوني محمد قال جميع كوني وقرني بالله خير كوني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وجه إلا كل من تخلق به بركة قولك وما كان الله ليدعو إيمانكم آمين يا رب العالمين إنك أنت الوهاب ودر كل أبدا بالود وتمنيه عن ضرر وكبد ما داني أشاء وترى مني تقبلت الهشام الضرر يا من جسى ما جسى فرد صداقي تهدي توحيد ومطح الجنبين عليك لما قفر المسلمين اقرن بجاه مصطفى لكل من أحبني ما لك زمن بجاه مصطفى لكل من بجاه المصطفى لكل من ربني وهي مالك شمن نفى بن فهو من تعلق يا من هداني بنبي اللغا أذرك الجنة بالمتاري لمن يلوص به سبتاري لبيت الكريم أبي كلما فلته منك وكني حلما لك كتابي موقن بأنيم كل وهب فايز بالمن هدي يدي دائد الهداة مريد الشيء ينتني بالمطفى قل وليد كنت لغير المغلوبان يا جاد لكم يكون منك يبلسي وقر الديك حوضا يجود ليكم ويكون منك بما يشور قرب جهنك إذ الكريم وقعايا طيب بجاه من سماته مطيب يقود للمطر والآل مهام شابه قام يقيره تمام يقودني

0: والألمام يا بيغا يقين تمام على سيرا فقني في سيري شلا رباق وجود ميري أبدوني من أقرب يا كريم وضمن بي شاب الله يريم يا ربي هل مريدين مهام في سك الغسن وصل المهام ملك فيهم نفوف بلام سيد يدر ومشاء يقبلان اخذ كل من الي مالا وعن يده لا دسف مالا نبضني فانتهى بي هيالا يا من غرى امير والاخيالا كل ما يبوغ كل سلم يا قلمه المرض بالمن مد سلامك بقلبي لمن معه أن أساك الكبير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم وجلق في رأسي إسنا حسنا لكل من تهلق به من الناس آمين يا رب العالمين شفاعة ربك رب حد عما يصفون وسلامه المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أوشي بك بسر يطاء من الشيطان الرجيم ربي أوشي بك من عمس الفيئاتين وأوشي بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الله بيكم إلى تعالى كريم صلي وسلم وبارك آمن اشتريت مني سلاسل أزياء بتوفي وفي لوهك وأظهرتها إلى القيل أبدا ووجهت إلى زمنها أبدا بجاه صلى الله تعالى عليه وسلم بآله وصحبه سيدنا ومولانا محمد أني بقر حسمت الشهادك كما جهلت سمن ثلاثين وصلاة إلي بقر حسمت الشهادك بلن تلت أني بلا أبد ولا كدر بيني وبين آد في شيء ما أبدا وجهت عاسي قجدة مجاد من مجيشاته عليه بآله وصحبه صلاة وسلام آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الوالي وشهده ويرهو فعشي قد تبعاقه ويك الكريم بشارات له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك أبدا آمين يا رب العالمين يقود من ليس يسود أحمدا لربي ساقد منه طمدا يقود من ليس يسود أحمدا بربي شاق المدن مهتمدا شروق ليني وحبيبي غلا سواب ما علي مدى سرولا كل يدي دانا لتكائي وكل ما يجر للبكاء سقل لي شروق إليه قبلا كل يدي أنسي ماضي بالفضلا سقل لي سر إلهي قبلا كل يدي أغسل مالي من بلان مدى أسابي وإسابي والفتون وقبلائي وسفت بالفتون أكبر بي على مهائي مكاره ولا جوش انتهائي ما رضي كل يدي نورا شعلا جهادي من عني أكون نبي أحمد في دي ولا ألاقي كمدا سلا علي الله بدحيني في دحلوني شبهر من يلجو في نعاري أليل والإسراء في دياري شبهر من بهر بلادي جادا بما في كل يدي أجادا سبارمن أقوى إبداء من جاني من هندي فداء أحمد من برسوي قردان حال زيدي أتاب قردان وولا في كنيتي قرقدمان كما كفاني الأشياء والندمان إذ قد مقبمات الجنان دار القرار والمنان قال لي مقدمات الجنة دار القرار والمدى والمنى من بعد ما قبل مني ما هدر مني من القدم من قر كدر وجد لي أبا بالهور I've got a belief in the Dabuhuri. Why are you looking at that? I've got a belief in the Dabuhuri. Why are you looking at that? I'm سلام عليك سلام شوق دم على سيد الورى محمد هذا سيدي وكفاني كمدا أجده قرى المرادي قمام له كمان على قير شبنا أحمد مده من المعرم منتدسا عن مهد وهرم أجده مده من المعرم
1: Radio IKBFM 103.5. La radio au service des populations.
2: Nous sommes ici à Toubandam.
0: وصايات النطرة لغيري مجيشة ضمبان لإذن غيري يجاد يجاد من زياني وزيو يكون سرياني عيادي الباقي بجائياته ولا تغاسم ولا سماته

خيرا كثيرا لا يسأل فردا. نفعني بالمصطفى مصطفى علي تهليما ونفعا أنفه. داخل من أكبر ما سقل لي قلق بقاي حما. داخل أبي إلى شكوري شقر لي قد خائش أمن. وغنى علي يداه تدور علي من كل عيد ومرا بعدت منه بالرسم بالجاه إجار في أبوابه لم ترجع. هو الكريم أكرم مكرم ولي من لا يريم كرم. محمد الوسيلة وجنتي ألقوا شرب العظم جنتي. محمد الذي وجنتي حرق لسجن بسل وجنتي. يلغاب من يسام من سلام له دال وأفضل ملام. رسول ما أمركم أحلام عليه خير شلوات الأحلام. سلت الأفكار عمدا لدى من جهنو سري وصف القلدى. قلبي شفا بك رب قلني حبي ولجعل كفرا قلني. واجعلي حلاوة داري وفيما جعلني جارين. نباني بما بدا وما طغى وكوني بما يما طغى. فريد بلاي كريم ورسول وزدي واطمن خير رسول. رمج داخل من ديبا غدفا وثم تودا توجا إلي فندما. حكمني حكيم ومن حكم ومن نفاتي للمنى والحكم. يا الله لي قبي عليم ما دونه اللوم وتحليم. نبى القدر عن فؤادي جهلا ست بهم يغلى. بل اني الي من دلالي فصرت مجرا بلا اغلال. مع الأكيد نطرى كليتي من البلايا أقبل.

ليقبل هدية الكريم وكل ما كنت من الله أريد مثل كتاب مثلي وإنني فلأساب المصير إذا دعوت أيد الندولة من مالك من ملك قد أمنا.

kada badala sayin birda fam kada hadiyatuni ila qilwara sala ali man hada wa shara madiyadi li karima khadal muna liyabila asan wa kulli amana أسنه بشفر وغضرين لما يقال في رب المضرين يا بيدار بالله يدين بأكبر الوان الشيط قيبين لقرب المتعي ربي كلما طلقوا مرد مسلما حديتي للمصطفى في أبدي بلا غناء أو أسم أو كبري من سن أنه يكون أبدا يليه بلا شيك قمة بدا نبج سنه بعني القديم بما عندي كل قديم فلاخ ولا خير لا يقول لزير تيقني من خدام هل دني ما ببيد من عدام لكل من ضيقني من قدم ولم يكن الدنيا كظلم حدار العادي بجاء الغارم كما دخل به جياريم وجار بي بقدري يا زمان ساري قريب من نار المحزمان يسوقني ما تهيه بالانديان ولا ألم قال له سرندان ساق لي الباقي قراب الانسران كنت يكون لي وجه مران تعلم من لجلق انتهاء ليبه تبدو لها بدر لي جذر كريم كرم باق وبند أراد كرم بدر لي جذر كريم وكرم باق وبند أراد كرم شاء الله أنني مكرم كل وهب وبه كرم رلدان وأني رادي وقرني بأغف الأخراد وجاني جميعهم بأغفل الأمين نفلسي لم يرد براك شري وحبي ومبيد تران براك بطل سري براك ما يبرز المندق بل بل زمان براس من بارسني براس من يبارسني من دق من بارس من إذا دلوت من إلهي جلبا وإن شرط من إلهي شربا لجار بالتوحيد ربي الأخر مفجرني بقل هو الله أخر لهم مدادي وقدامي في ندام وأبر مدعونا قيما أدام شل الذي يباس العجلين شل شليل فوقه كل شليل يا من يرى خلق الله ربان وقال أبدا للوراء مهبان يترى مصدرك ربي نوران كن بالمدير جالبا منيرا لنور قرية الهند سلمان مدى القفاني الحدامان مدى رسول الله صلى الله عليه اليوم والله مدى رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والله يحمي أني في هور معه نم سجع ونم قاس الله للبر قد وجدت عند البر مدى قصد مثل البحر حبه دار الورى في البر بقر مد جرني بالبر قدمني في البر والبحر مدى لصي برا وبحرا جمال وجالي بالبر والبحر منا من كم وقل ولا ما كمنا إلا في البر والبحر أمان خير
كان ولا قنفة غنمان بجرني في البر والبر مدام ما المدوك بهدي شمس دام حدي يدي في البر والبر شنام حرجي بي شغني شنام محمد بر وبر لنرام فيما مدى نسيبه ولا نرام محمد سألي بسلام سجال وصف ورجي سلام نفى توجه أساها القبلين من يتوجه أساها القبلين خبطك على أهلي في أبدي وقلوني بقير كبري لي كان ربي ونبي كان لي بما ما عيبي وسر شارني فراني كالإله الأهر وكون قيل القلق ليس من جاني حنان إلى وداية لبي قد جانا إلى أمير ملتي محمد رشيد تيجي قليل حب جسيها إيهان كفرا قليل أصني على لكو شكوري ووقع على ثمد المذكوري لله أمدي وصري هلال كوني قديم من به بولا لله الحمدي وصري شرمدا فلا شيء له قرن مدا أغنب دي كريم والمكرم وبه كرمه كرم خرج من هالمين أغمد حاملنا محمودنا محمد وجاء يمال دود قوه باغ الكفاريم باد القوه فرت بالليل سيح أمني ملك شير أبدا بالمنن هل يمر لا وبتاميني وطهر القلب من دهني ليقول الله بما هي الدين ما لا يرى أحد في طنبي يقول لي أبن بالأمين ما يشر أبدار بدهميني حضر الأمين بالقفي وابض بالمعلن والمحقين ما توجه أسال الله قنيت عن سيرين وأرماهين وجالس في ربي تفسيرين القدم نور والبصيرين إلا من البصير بشفائي من قدر جار بشفائي أغرمني بصير تفسيرا يدوم وإني يقين هذا القديم أغرمني بصير تفسيرا يدوم وإني يلقن الحبيب والقديم حلال يا بصير لا أدوم وأنسب لله لا أدلوم محمد صلى الله عليه وسلم رجال وسلم وعلاه يقدر المنابي أكد أري في أقريب دار وتلك طار يقدر المنابي أكد أري في أقريب دار وتلك طار حفل سمد على قيل مصرفان أكمل القديم عرفان سرني بالتي وشار قدمي شفاء كل بقير وطني سرني بالتي وشار قدمي شفاء كل بقير وطني نبى رسول الله بلسي أبا ليولي كان بأمن وربا وليسو توجيه باقي وليقول من لبث باقي ناجل يا كريم والمكرم ناجل يوسف والمكرم يقول بقرآن والحديث ما دون تفسير وتقديس ساقل المجر قرسل وكرم باقي بخير مكرم.
تلي من كان في الأغراض فلا بسرنا أمراض بيالي وشبي والمصمين والمصمد لما قل العالم سيد على رب واحد وللجناب لا يمن جائد رفض أنداه لقلب أيش وران وجالي ما قابها من شعري باقي الكريم جلها من شعري نفى للناس ونفى انفاها ولا ألاقي من أبا وفاها بل يلسي على قلبها ووصل سمدا لمغدفا لا جميع المدار من خير ملاك وحش ما يدي المد يمران حيث لما مقيم دراده ليس يصار بكريم ناده مدني الباقي جشا بقدره منه ومن رسوله بقدره هديتي من الله ورسول توجه لي ونلت قيل فوجع لي منابل انتهاء وبردان شاغل ما يتعى من الله ورسول أخبرا خير شعب من جال قبلا نجاني المنسل بالكتاب وحق ما يهمي أن يتاب إن شاء قرد أو قرد هربا فاستمنا توده ساك المرفا لي البشرى دروب الدران ولا توجه إلا يدران لي المنار بلا أقدار في درد أمنا وتلك دار حبا ونور وردا وبركة فجاني مدي صار مدركا وجاني كريم ومأسس بأجر ما كبدوا بقصص وجاري كريم وحام أكسسي بأجر ما كبته لكسسي فجاري بجر كل أرض كطفه لي بأي سلف لترك كريم جاري شعري بمخجل الهموم والأموال لي قال يوم أرضه الأكرم ما دون كرم وتكرم وجاري من جل عني شعري بما به يقف غنم شعري اللي يقر أقرب قدر حصيم شبه نص الكرسي والغز عزيم ناجاري الغير هند الجايدين لأنني شروط شروع عامدين ناجاري الغير هند الجايدين بما قدام وباء مهلكين وجلال ولاها زمان سبتك خلاها الله وجلال أشمد لشيب الهلاه ليس بوالد ولم يولد ولم يحتج لشيء منه داع ولم يلم له قدري ويبيد من جعل لي ولم يكن له قبان هر حبلي لوهك الكريم ويتي يا من له بالمتفى كليتي ليس لوهك الكريم يا كريم فيما رويت أجور الله طريم أنا الذي يقاط ما أرجوه يا من إلي عند الوجوه يذكر ربه كريم أحمد حلا سور وسور محمد دم سوري لسروري أحمد خير كريم شرق قرمدا دم سوري لسروري أحمد خير كريم شايق قرن مدان يدي أجرم لقى رب ما لقى المنتقى من رب عليه هد على كل شاكرا ربي على من سسع من أكرا أقاب عابيك رب باقي فلا نبي قلتي شباقي
جسي ربي وجسي أم تبا قادر ذلي ومنه يتبا جسي ربي وجسي أم تبا قادر ذلي ومنه يتبا وليبن ربي ورب العالي عني برادر ولا أمراني عليك ربي ورب رادي حني بلا دليل ولا امراني وليد عن ربي ورب رادي حني بلا دليل ولا امراني من المؤمن بالايمان ونسوس في جماد لسلب القران والحلمان من لا يزال غيبا غليما مدني الباقي كروم البركات كما هباني النكاي مفركان وجاري باقي سباحا كدر ولسدا حولي أذان قدر مدني الباقي جساد ربان ولي كان بلسيني يبان نفالي وليس من ينسه وإنني به إمام أفسه يقودني ولا يقود مني إذا لمن سيطلب إذن مني يقودني ولا يقود مني إلى لمن سيطلب بإذن مني نبعني بي من طال وراء ولي يقود بنبي يشو وراء بس بكون العالي وروح بيقويك خير كوني وصدق كون الله لي وكوني له بي بجاي غير كوني وين كل مسلم مسلم والله لا قدرك من سماء نبى الكريم ضرري ومرري أبد بقربي نبى الكريم ضرري ومرري وكان في أبد بقربي قلبي يقصف على ولن نشال الشافي المساف قلبي يقصف على جهني فيها ولن نشال الشافي المساف قلبي يقصف على جهني فيها ولن نشال الشافي المساف وقرري بلا مرر ولا أثن وقل كفاني الهل من اللي تبينه ما الله يغاب علي جلالي بالنغبا وجعلني أجر بقدر العظيم في بابي حبط من دور نصيم أذكر رسول المهيبين مهاب وبنبيني منا يا جمال بارك لي بالقصدى والقل بركة بقدره مجلي نوجدني ساق بما أحب لأنه القل حبيب والعامل على مسلتي وجاهي جنتي محمد خير برايا جنتي ما ليعد من صلاة وسلام من ديني قرأ أفضل الكلام تني وما يدخل لا ينفر حلسي إلى سناي حافظ هديتي إلى جمال ثانية من المعلم ثانية من رجب إلى انتهاء الهجاء له حل صلوات الهجاء نبعني نذر بالمنفوه وصابخ المقدم المرفوه أرجع سلامي من هباري بالمنى حل فيك اللهم كمنى للمطغى وجب أذكر سنى وبالبداية أشياء سنى للمطغى وجب أذكر سلام ما سلام بيفاق الملام حد أداني الباقي بلا دلالة وبنبي يقودني هلالا

0: biladaram wa bilabi yaquduni halalam wa jari baqi aqifisan bihi bidwaisam rani kal karim agraman falan tara abadan mukarraman lebi karim wa fabil qiram wa bidan aslahu dammal quran لا كتابي وأتاب قلبي ولست فادق ولا شا جلبي له كتابي وأتاب قلبي ولست فادق ولا شا جلبي لي جلبت ودب بغني ما بغني وحس يا سلمني ملتني أنا تكره في الحلا ملوكا يقود ديكم فيكون ملكا شهد من قيدي دونكا ملتني قرآن والهلومان نفض من جهال والحليمان فقلي نفض قيد قريم وجدني قيد بقيد شرمين فقلي المحورة المهررة قدت مني دور المكرران حددني بسر قسيم وجدني مدي تقبلت بقدر جناسي من أطيته در نصيم سلمتني من كل سوء وبلاء وصلت ملاقا وقير كبير وجدني إلا كملك مليم مستان حنين ملوك والمسلوم وجدني إلا كمالك الملك مستان حنين ملوك والمسلوم عوجني بمدفع إليك كلا محبا أبدا لديك وللودود ربي أمن لا أمين أكرمني كريم منافهم وأبدا الناس ووراثهم كليم باق ولي ولطيم فالذي كرمه بي يقيم كليم كاف قيمات النفهام عن فهرات الأرض أكرمني كريم منافهم وأبدا الناس ووراثهم كلم باق وولي ولطيم خلسي كرم الدين كلم قاب القيب ناس النفع أخيرات فلا من رفيان أهلا غريب الذين أهلا بي مقبل هدوم ولقد الباقي ولي يتيم فالنبي المتفلات هل في مني سلام وسلام له من الله سلام وسلام وجعلني من مطارق كل يقين إلى ذات قدم أنضاهم أجل النيرين علي أني من له الحق عيرين ومن دقي وفيه هو قائدين لبلغي قلالي أتابا وقرني ما لم يري قتابا وجعلي ما لا يرى وقيرين وجه دمدم قالي هم قيرين إلي وقر له في الدارين سيئا به سير من جارين نفر نفا فاغا وقنها عن جدي النفاغا أغرمني كريم والمكرمون بجاي من شماته كرمين لي قاضي من المتفاق مدفع ما قادان بجأه المبدين فانخادان لي قارن المصطفى ما قادان بجأه المبدين فانخادان لي قاد ما يكون لي شرودان ولي الله يوجه قروران حد يدعو إلهي ورسولين ليتوجهت وللدخولين وجالي فليل ونهارين قرهما مع الانتهارين ليقول من له أيامك ما بره صيام وقيام ليقول من له أيام ما بره صيام والقيام ليقول من له سهر ما دونه الطهر وتطهير ليقول من له سنون ما قال بالفرود والمسنون وكريم نبي كرم وعبده قل ولا مكرم وشأني توجيليا بقدر نسيم مقليا وجاني ما ليس أبدا سرور كل مهلي مؤبدا فلان كوني بلا أكداري في أصل الدار وفي القدار ليلى الكريم والجميل والودود رب الورى أبي وكريم جدود لله قلب جاءت كل همد وقد ما أسى قدم وهند على نبي قل ولا قل سلام وقد دخل البصر مالا سارك رسول الله على القلب صلوات الله سارك رسول صلوات الله يقظ قلبي بدل ربي والكتاب سوت قدمه وسط الإتام محمد قال جميع كوني وفرني بالله قول كوني محمد قال جميع كوني وفرني بالله قول كوني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وجه إلا كل من تحلق بي بركات قومك وما كان الله ليدعو إيمانكم آمين يا رب العالمين إنك أنت الوهاب ودر كل أبدا بالود وتمنيه عن برر وكبير ما دعني أسى ودررا مني تقبلت الهشام الضررا إيه يا بر جزاء ما جزاء فراد صداقي أهدي توحيد ومطح الجنبي علي كلمة قفر المسلمين اقرن بجاه مصطفى لكل من أحبني مالك زمن بجاه مصطفى لكل من بجاهي المصطفى لكل من ربني نبي مالك شمن نفى بن فهو من تعلقا يا من هداني بنبي اللغا عذرك الجنة بالمتاري لمن يلو صدي سابتاري لبيت الكريم أبي كلما فلته من كواكني فلما لك كتابي موقع بأنيم كل وهب فايز بالمن هديتي يدايد الهدات وليقدم للشادات لينتني بالمطفى قلوبا وليتكن تلغي المغلوبا يا جاد لكم يكون مكان بما يسرق رديق حوضا يجوز ليكم ويكون منك بما يشور قربي جهنك إذ الكريم قلا يا طيب بجاه من سماته مطيب يقود للمطر والآل مها شابه قلم يقيني تمام يقودني مطر والآل مها شابه قلم يقيني تمام على سراب قليل في سعيري شلاب باق وجود ميري اقدر لمن اقف يدي يا كريم وضما به شاب الله يريم يا ربي هل مريدين مها في سك الغسل وصمد مها ملك جميعهم نفوس بلان سين يدر ومشاء يقبلان اخذ كل من الي مالا وعن يده لا دسف مالا نبذني فانتهى بي هيالا يا من غرى امير ولا خيالا ولنبعه كل سنين يا كلامه المرض بالمن مد سلامك بقلب لمن معه انت ساك القدير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم وجلق في دراسي اسنا حسنا لكل من تهلق به من الناس امين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام المرسلين والحمد لله رب العالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واني اوشي بك وسر يطلع من الشيطان الرجيم ربي اوشي بك من امك الفئات واوشي بك ربي ان يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الله وبيك والى تعالى كريم صل وسلم وبارك على من اشتريت مني سلاسل ازياء وبتوفيا وفي لوهك واظهرتها الى القير ابدا ووجهت الى زمنها ابدا بجاه صلى الله تعالى عليه وسلم بآله وصحبه سيدنا ومولانا محمد اني بقر حسمت الشهادك كما جهلت ثمن ثلاثين وثلاث اللي بقر حسمت الشهادك بلم تر اني بلا افه ولا كدر بيني وبين اهل في شيء ما ابدا وجهت راسي قدرته مجاد من مجيشاته علي بآله وصحبه صلاه وسلام
1: احمد بامبا في تشتو باندام جروب دو كوميونيكاسيون يونيفرسيتي شيخ احمد بامبا UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous vous fiez qui tout en dame.
2: Radio UCAP FM 103.5. La radio au service des populations.
1: Nous sommes ici à tout en dame. UCAP FM 103.5.
3: Groupe Communication Université, cher Ahmadou Bamba.
1: UCAP FM, nous sommes ici à Toubandam. UCAP FM, Fiti Toubandam, 103.5.
2: UCAP FM, la radio au service des populations. UCAP FM, la radio citoyenne.
1: UCAP FM, nous sommes ici à Toubandam. UCAP FM, Université Cheikh Ahmed Bamba.
4: Paloumba, Yumin, Bayouche, Mordana, la Gueremo.
5: Côte de la route, c'est une femme.
6: Bu ne tacc nga ne tek mu ne yang nga ne yoll rek
7: bu ne yaay nga na yoll bu ne tacc nga na tek
5: Côte de la Rue Serigne Fallou di émission bu len UCAP FM di amal talata bu jot
8: 16h30 japp 17h30 du waxtu mu don ñenti waxtu toftal fanwéri simili japp juroomi waxtu yu toftal fanwéri simili
5: ngenti ji and ak pap sey talata bu jot lay don Fiki Radio UCAP FM 103.5 Pap Sek Mwene Ti Djokh Dadi
9: Kepu Gui Ap Kondikter War Nga Kham Mwene Mwene Nyaare Kod Dile Biki Njek Nak Mwene Kod Urso De La Route Mwene Kod Benge Kham Mwene Mwene Mwene Signalizasyon Ki Talibi Tabloy Agre Di Ak Benem Kod Benge Kham Mwene Mwene Kod De La Route La Loi Numero 2230
5: Lep Lungi Di Tou Ti Walu Demak Dik Di Transport lepp la yu ci auto yi wala chauffeur se lan war don sen taxaway ak lepp lo xamni aduna ci transport
9: ñu fassiyene ci and ak yeen nak ci UCAP FM 103.5 nek fi ci ndam
5: transport lañuy waxtaan fi lay don ci radio UCAP FM 103.5
4: allo allo allo allo allo allo bay men bayu se mortada
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته يان سوني مبوك ييغا خامني يان نيو ديغلو في تي راديو ايكاب اف ام 103.5 نيوغي سانت باخ سون بروم تبارك وتعالى جولي تي يونت بي تاد بي صلى الله عليه وسلم دي سانت باخ سيرن توبا شيخ القديم سونو ياكاري تيك الك نيوغي نيو بو باخ Khalif General de Mourite Serigne Mohamed Moutakha Mbacké nuy tam Khalif Cheikh Abdoul Ahad Serigne Sidi Mbacké ñaan suñu borom guddal seen fon lool té yokku seenu guer té jappandal leen gëreemal seen wajur yu bax ya ak seen mam ju bax ji Cheikhna Ahmadou Khadim